0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: أبو ظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: Come on. Come on.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني
1: أبو ظبي أف أم صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: يا لعيب
4: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
3: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
4: بعدك تمر على هالريال؟
3: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
4: ما شاء الله فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
3: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
5: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين
6: أفواهنا. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
5: أرية أن تضع نفسك.
6: ماذا رأى تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
5: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
5: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
7: هذا شو قاعد يقول؟
8: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
7: يلا يلا قم.
5: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
6: أنتم
5: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
6: أنتم
5: وابتعد عنا.
6: هذا القيام.
5: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
3: والسماح للكفرة بالتجوال.
5: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
9: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
10: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
1: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين الجهد.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء، نرويكي نفديك بالأرواح

0: كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

طبقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة.

فريدا، اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

0: أبو ظبي أف أم.
1: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
1: إي أند ماني؟
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
3: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
4: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بعمرك مكافأة كبيرة عن رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: أبو ظبي أف أم.
4: راية بلادي، كلمات يمعة مانع الغويص، ألحان وغناء عيض المنهالي.
5: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسنا.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

أنا انتمي لك غلا من راسي الساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي وانقالوا انت إماراتي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
3: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

الشهم الأصيل، كلمات محمد حسين لوتا، ألحان شريفة أحمد، غنى مجموعة كورال الإمام.

0: لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلا سربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
2: عملية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلقى قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
1: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم.
1: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ. لأجل الوطن. لأجل الوطن. لأجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.

دار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: سفرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات FM إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ومعها مستمعي الأكارم، نمضي أفضل الأوقات بصحبة آي الذكر الحكيم. نصت أياكم الآن إخوتي وأخواتي لتلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي وما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: يسرا.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم مستمعي الأكارم لتلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي وما تيسر له من آي الذكر الحكيم.
3: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
4: مستمعينا متابعين الكرام في كل مكان عبر قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد الدعاء بمنطقة الفلج بإمارة الشارقة. خطبة اليوم بعنوان أمهاتنا الغاليات، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله حسن سالم، أما المؤذن سلطان إبراهيم الحوسني.

الحمد لله الذي جعل بر الأمهات من أفضل الطاعات، ثم جعل عقوقهن من أكبر السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن أمهاتنا الغاليات الحانيات مستجابات الدعوات ومنبع البركات. لهن في شرعنا مقام عظيم، ولهن في قلوبنا قدر كريم. لقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما أتى عليه وفد من وفود اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ يكرر ذلك على الوفود ويتحرى السؤال عنه، فما زال رضي الله عنه على ذلك الحال حتى لقيه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. قال: فاستغفر له. فتأملوا، تأملوا يا معشر أهل الإيمان، كيف حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة على استغفار أويس بن عامر له جزاءً لبره بوالدته. فأي منزلة، أي منزلة تبوأتها الأم عند الله، وأي مكانة عظمى لها عنده جل في علاه، حتى إن ربكم الجليل سبحانه أوصى أنبياءه عليهم السلام ببر الوالدة. قال نبي الله عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي، أي مؤدِّيًا حقها، محسِنًا إليها، موقِّرًا لها، رؤوفًا بها، عطوفًا عليها. نعم يا عباد الله، إنها الأم التي دعانا ربنا إلى تذكُّر فضلها وجهودها، فقال جل في علاه: ووصَّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن. أما فرِحَت أمك حين علمت بحملها، ونبت جسمك من جسمها، وتحملت ثقلك مع ضعفها، وكلما ازداد وزنك ازدادت مشقتها، وفي ولادتك تحملت من الآلام ما تعجز عن وصفه الأقلام. قال الله جل وعلا: حملته أمه كرها ووضعته كرها، فلما نظرت عينها إليه بعد آلام وضعها نسيت آلامها وعلقت بك آمالها، ثم خدمتك فما قصرت ولا فترت، جعلت حجرها لك فراشا وصدرها لك وعاء لا تنام حتى تنام، تحمل همك وتشعر بألمك وتفرح لفرحك وتسعد بابتسامتك. كم حرمت لأجلك نفسها وآثرت رضاك على حاجاتها. فيا عبد الله، إنك لو بذلت مالك أجمع في إسعادها لما وفيت حقها ولا زفرة من زفراتها. فكيف يبخل رجل على أمه بدريهمات ويكسر قلبه، وهي التي لم تبخل عليه بمالها وأحاطته بحنانها؟ أم كيف يعقها بنظرة قاسية أو بكلمة جارحة، أو يرفع عليها صوته، أو يغلظ لها قوله؟ أما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم

حين غاب عنها ولدها، فقال جل في علاه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فكيف بأم تنتظرك ولا تراك، وتترقب صوتك ولا تسمعه، فإذا انطوى يوم انتظارها خاب فيك أملها وانكسر خاطرها، فأين قلبك وأين برك، كيف تنشغل عنها وقد قدمها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيرها. حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. أيها المسلمون، ولا عجب، فبر الوالدة من أعظم الطاعات وأكمل المبرات. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لأعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. فاجتهدوا يا معاشر المسلمين، اجتهدوا في بر والدتكم والإحسان إليها، ثم اعلموا رحمكم الله وسددكم لرضوانه. اعملوا بقول ربكم في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلمون، أيها البار بأمك، إن والدتك كنز بين يديك وأعظم ثروة لديك، فاغتنم أيها المبارك وجودها، وعجل في برها قبل أن تلحق بربها، حينها تندم على التقصير في حقها، وتتمنى أن لو قبلت يدها ورأسها وشبعت من حنانها، وتود أن لو أفنيت عمرك في الجلوس بين يديها والنظر إليها والتفاني في خدمتها. ألا فاستدرك أيها الموفق ما فات، وبادر قبل الفوات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغب أنف ثم رغب أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كليهما عند الكبر ثم لم يدخل الجنة. فدونك أمك يا عبد الله، شمر في برها، فذلك أمر ربك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو موروث مجتمعك. فإننا في هذه البلاد المباركة في دولة الإمارات نربي أجيالنا على تكريم الأمهات والقيام بحقوقهن والإهداء لهن، فهن من يلدن الأبطال، وهن من يربين الرجال، ليكونوا حصناً للوطن ودرعاً، وليكونوا قوةً وسنداً. فتحيَّةُ إجلالٍ وتقديرٍ لهن، ثم الحذر الحذر من عقوقهن. فالبرُّ يا عباد الله، والعقوقُ دينٌ مُسترد. فاختر لنفسك ما تقدِّمُ لأمك، فإنما تحصُدُ في غدِك ما زرعته اليوم من برِّك. وأما من فُجِع برحيل أمه، فليعلم أن أبواب البر لم توصد، وأن طرق الإحسان إليها لم تنفد. فليضئ قبرها بدعوة صالحة، ويسعد روحها بصدقة جارية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له درجته في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فأكثر يا عبد الله من الدعاء لأمك، وأكثر من الدعاء لوالديك، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم استغفر لهما، واقض دينها، وأوف نذرها، وأنفذ عهدها، وأنجز وعدها، وصل أهل قرابتها، لا سيما أخواتها. فالخالة بمنزلة الأم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال صلى

الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. هذا. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا، اللهم ارزقنا برهن أحياء وأمواتا، اللهم ارحم أمهاتنا كما ربيننا صغارا، اللهم اجزهن عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك من النعم تمامها، ومن العافية دوامها، ومن الخير أكمله، ومن اللطف أجمله. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات، اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ قواتنا المسلحة، وأيدها ووفقها وسددها وانصرها، فهي درعنا الحصين وحصننا المكين وسبب في أماننا واطمئناننا. اللهم أجزِ جنودنا البواسل خير الجزاء وأوفره وأعظم الثواب وأكرمه، وقوِّ بأسهم وسدِّد رميهم، وانصرهم على عدوِّك وعدوِّهم. اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وبعبادك يمكرون، وبحرمة الشهر الحرام يستخفون. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عوناً وسنداً وهادياً ومسدداً. اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في عمله، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضى، وسدد خطى والدنا حاكم الشارقة، وبارك له في عمره وعمله وأهله، واغفر لوالديه ونجليه، وأدخلهم الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أمنا أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومتعها بالصحة والعافية، وأدم عليها نعمك ظاهرة وباطنة، وبارك في عمرها وعملها، واجعل ما تقدمه من خيرات ومبادرات ورعاية للأمهات في ميزان حسناتها. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدِ أولادنا، واهدِ شبابنا وبناتنا وبنات المسلمين، واحفظهم بحفظك، واجعلهم قرة أعين لأهليهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من بنى مسجدا يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. عباد الله، أيها المسلمون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

استقيموا واستووا ترصوا عباد الله. سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يحسبون انهم دوم حيين طول الامل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين الموت لو يستأذن الميتين اهل المعاصي ما يموتون عاصين الموت لو يستأذن الميتين اهل المعاصي ما يموتون عاصين ان كان ما جا الحين جا بعد حين ويحظ منه حاسب حسابه الحين اللي يبي الثنتين دنيا وديني يفوز بالثنتين لا قدم الدين على المساجد يسبق المذنيني ونغاب له فرض يفقدوه.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: أوقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

وياك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: جسما نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: التضحية
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح

0: في الطابور المدرسي كلنا نفديكي بالدماء نرويكي نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو. عطر القصايد، غناء أحلام.

عطر القصايد، كلمات علي الخوار، ألحان الدكتور علي كانو، عطر القصايد.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: أبو ظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
3: ونحن أن تضع نفسك
2: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: حصن الوطن من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: كنوزاً غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة مستشار النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تنطلق الاثنين المقبل منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان الوثبة في أبوظبي، ختام الوثبة 2026 في نسخته 47 بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر منصة إكس: مجموعة الإمارات تجسد روح دبي وطموحها، فعلى مدى 4 عقود رسخت طيران الإمارات مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديرا على مستوى العالم بفضل التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. أكدت دولة الإمارات أن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب تعطيل الملاحة في مضيق هرمز هي ممارسات مدانة ومرفوضة وغير مشروعة، تسببت بإلحاق الأضرار بالبنية التحتية المدنية وتهدد تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن ما يحدث يتجاوز كونه شأنا أقليميا وأن التطورات تضع السلم والأمن الدوليين على المحك. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت صباح اليوم مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وتؤكد الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاع الجوية الإماراتية للصواريخ البالستية والجوالة والطائرات المسيرة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: يا لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم اي اند ماني.
0: اي اند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها، وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 3 مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بسلام رغم تعرضها لإطلاق النار من إيران. وهدد ترامب إيران في منشور على منصته بالمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة. هذا وصرح ترامب لاحقا بأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات على إيران يوم أمس رداً على مهاجمة القوات الإيرانية 3 مدمرات أمريكية كانت تعبر مضيق هرمز، وأضاف أنه استهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية، فيما وصفها بأنها أعمال قتالية غير مبررة من جانب طهران. قتل 12 شخصاً على الأقل بينهم طفلان ومسعف جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان أمس وفق ما أحصت وزارة الصحة، على رغم سريان هدنة أعلن عنها كل من لبنان وإسرائيل، وفي وقت يستعد فيه إسرائيل ولبنان لجولة محادثات جديدة في واشنطن منتصف مايو الجاري. تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات اليوم بانتهاك وقف إطلاق النار لمدة يومين أعلنته موسكو ليتزامن مع ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 264 طائرة مسيرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم. فقد 20 شخصا من بينهم 9 من سنغافورة اليوم على إثر ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا في شرق إندونيسيا وفق ما أفاد مسؤول في فرق الإنقاذ. وأدى ثوران البركان إلى ارتفاع سحابة دخان إلى نحو 10 كيلومترات في الجو. أكدت منظمة الصحة العالمية أن التفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية والذي أودى بحياة 3 أشخاص لا يشكل حاليا بداية وباء أو جائحة. ختام الموجز الدولي قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك بالكافة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: راية بلادي، كلمات يمعة مانع الغويص، ألحان وغناء عيض المنهالي.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوى.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

بحث اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة مستشار النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها الخطرة في حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع صاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن ثلاث إصابات متوسطة. وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا و2263 طائرة مسيرة.

هذا وأعربت أكثر من 70 دولة ومنظمة عن تضامنها مع دولة الإمارات إزاء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الأخيرة. نتعرف في العرض التالي على أبرزها.

0: يصادف اليوم احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مناسبة إنسانية عميقة تجسد أسمى معاني العطاء والتضامن مع الإنسان أينما كان. صباح راجح والتفاصيل.
1: حيث يعيش العالم اليوم على وقع تحديات متسارعة تتنوع بين النزاعات والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المتفاقمة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى قيم الرحمة والتضامن الإنساني. في هذا اليوم تتجه الأنظار إلى الدور النبيل الذي تقوم به حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم، والتي تعد واحدة من أكبر الشبكات الإنسانية التي لا تعرف حدوداً ولا تمييزاً. من بين هذه المنظومة العالمية يبرز دور الهلال الأحمر الإماراتي كنموذج مشرف للعمل الإنساني المؤسسي، حيث استطاع أن يرسخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أبرز الدول الداعمة للعمل الخيري والإغاثي على مستوى العالم. الهلال الأحمر الإماراتي لا يقتصر دوره على تقديم المساعدات العاجلة في أوقات الكوارث، بل يتجاوز ذلك ليشمل مشاريع تنموية مستدامة تعيد الأمل إلى المجتمعات المتضررة في مخيمات اللاجئين في القرى النائية وفي المدن التي عصفت بها الأزمات. كان متطوع الهلال الأحمر الإماراتي جنوداً للرحمة يحملون رسالة إنسانية صادقة مفادها أن الإنسان أولاً. لم تكن مساعداتهم مجرد مواد إغاثية، بل كانت رسالة تضامن إنساني تشعر المحتاجين بأنهم ليس وحدهم في مواجهة مصيرهم. إن الاحتفاء بهذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو دعوة للتأمل في قيمة العطاء واستلهام روح المسؤولية تجاه الآخرين، وهو أيضاً تذكير بأن العمل الإنساني ليس حكراً على المؤسسات، بل هو واجب إنساني مشترك يمكن لكل فرد أن يساهم فيه ولو بابتسامة أو كلمة طيبة. في عالم يموج بالتحديات يبقى الهلال الأحمر الإماراتي شعلة أمل ورسالة إنسانية حية تجسد رؤية الإمارات في نشر الخير والسلام وترسيخ قيم الرحمة والتكافل بين شعوب الأرض.
0: وللحديث حول آخر تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة ينضم إلينا الأستاذ إيهاب عباس، صحفي المختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية من واشنطن، وكذلك دكتور محمد كلش من باريس الكاتب والمحلل السياسي. يعني مساكم الله بالخير بداية، وحياكم الله معنا في هذه التغطية. بداية نبدأ من يعني واشنطن والضربات الأمريكية التي يعني شنت في الأمس على الساحل الإيراني. هل هي يعني أستاذي كانت مجرد رد دفاعي محدود كما وصفها ماركو روبيو، أم أنها رسالة لطهران بضرورة التسريع في مسألة المفاوضات والتوقيع على الورقة الأمريكية برأيك؟
2: أهلا بحضرتك وأهلا بالضيف الكريم وبكل المشاهدين، شكرا على الاستضافة. هي من هذا على ذاك، بمعنى أنه في التوقيت الذي تدافع فيه الولايات المتحدة عن قطاعها البحرية التي تتعرض لهجمات، وفي نفس التوقيت الذي تقوم فيه إيران بالاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة والسفن العابرة في مضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية، هي رسالة وكما وصفها الرئيس دونالد ترامب صفعة خفيفة لتذكير الإيرانيين بأن القوات المسلحة الأمريكية ما زالت موجودة في المنطقة وقادرة على رد الصاع 10,000 صاع.

0: القوات الأمريكية الموجودة هناك اليوم على أتم الاستعداد للرد على أي استفزازات إيرانية، والجانب الإيراني يستفز، وهذه حقيقة. لماذا أقول ذلك؟ لأنه الرئيس دونالد ترامب عند نهاية 60 يوما الممنوحة له بالتعديل الثاني للدستور الأمريكي لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية فورا أعلن انتهاء العمليات العسكرية حتى لا يدخل في عراك تشريعي مع مجلسي النواب والشيوخ. لكن هذا لا يعني أنه ليس له الحق كرئيس للولايات المتحدة أن يقوم بإعادة نشر وتوزيع وتموضع القوات الأمريكية على مستوى العالم. وهنا اللقطة الفارقة، بمعنى الجانب الإيراني كان يعتقد أنه مع نهاية 60 يوما سيسحب الرئيس الأمريكي القوات المسلحة من المنطقة ويعلن انتهاء العمليات العسكرية، لكن هو أبقى على القوات للإبقاء على الحصار الذي تخسر معه إيران كل يوم نصف مليار دولار. هذه الخسارة الكبيرة هي التي أربكت الحسابات الإيرانية وجعلتها تحاول أن تستفز الولايات المتحدة كي تبدأ بإطلاق النار من جديد، وبالتالي تكون هناك مساءلة للرئيس دونالد ترامب في الكونغرس: لماذا عودت القتال ضد الإيرانيين؟ وهنا حضرتك لاحظ معايا أنه مباشرة بعد الضربات الأمريكية، مباشرة يعني في خلال 5 أو 10 دقائق، كان هناك تصريح من مسؤولين سياسيين أمريكيين أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب، وذلك توافقا مع فكرة انتهاء الحرب. فهي صفعة خفيفة كما ذكر الرئيس دونالد ترامب،
1: هي كأنها أصبحت يعني جزءا من لغة التفاوض،
0: وأنه على الإيرانيين أن يحركوا الملف.
1: يعني هي نستطيع أن نقول بأنها جزء من لغة التفاوض
0: طبعا، يعني من الممكن اعتبارها كذلك.
1: أذهب إلى دكتور محمد،
0: إذا كان هذا يؤثر في النظام الإيراني يعني.
1: نعم أستاذي، أكمل الفكرة.
0: يعني أنا أقصد أنه إذا كان هذا يؤثر في النظام الإيراني، لكن نحن ما نشاهده أن النظام الإيراني لا يريد أن يقدم أي تنازلات، كما لو كان يدفع الرئيس دونالد ترامب دفعا لاستئناف العمليات العسكرية. وأنا أعتقد أنه بالرغم ما نشاهده من إرهاصات مفاوضات وإسلام أباد ووفود وإلى آخره، لن نكون أمام اتفاق يرضي الرئيس دونالد ترامب، وهذا سيجعله مرة أخرى يستأنف العمليات القتالية.
1: أذهب للدكتور محمد كلش في باريس. يعني اليوم نحن أمام أمرين ربما متناقضين ظاهريا بالنسبة لأمريكا، يعني ضربات أمريكية داخل إيران ليلا وتصريحات لترامب صباحا بأن وقف إطلاق النار ما زال قائما. كيف تحلل وترى هذا المشهد؟
2: مرحبا بكم جميعا، مرحبا بالأستاذ إيهاب من واشنطن. بكل بساطة ممكن القول بأن وقف إطلاق النار هو وقف إطلاق نار ليس جديا بالمعنى الكامل للكلمة، هو وقف إطلاق نار هش إن كان ذلك من الجانب الإيراني بالدرجة الأولى، مع الهجمات التي تشنها إيران أو الاعتداءات على سفن أو الاعتداء تجدد الاعتداء على الإمارات العربية المتحدة بشكل محدد، وأيضا من الجانب الأمريكي بتوجيه صفعة ولو قصيرة نسبيا لتذكير الإيرانيين بأن القوات الأمريكية لا زالت عند مكانتها العسكرية القادرة على توجيه الضربة الأمريكية العسكرية الأمريكية الموجعة أكثر بكثير مما كانت عليه خلال حرب 40 يوما الماضية. أعتقد أن وقف إطلاق النار هذا صحيح أنه مرتبط بما يمكن أن تفضي إليه بداية الرد الإيراني على الاقتراح الأمريكي، وبالتالي المفاوضات فيما لو حصلت هذه المفاوضات، لكن هذا يدل بالدرجة الأولى على النية الأمريكية، على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بأن لا تهاون مع الجانب الإيراني من وجهة النظر العسكرية الإيرانية. ويبدو أن إيران في موضوع الاقتراح الأمريكي أعتقد يعني أتصور أنها لن تعطي ردا حاسما واضحا على النقاط التي تضمنها الاقتراح، ولربما عولت في ذلك على مساندة ولو محدودة من جانب الصين وروسيا، روسيا أقل لكن من جانب الصين بشكل محدد، لأن الصين بدأ

0: تتحرك بشكل أسرع أو أقوى مما كانت عليه في الأيام الماضية خلال الشهرين الماضيين في سبيل التوصل إلى نهاية هذه الحرب. أعتقد أن الوضع سيبقى على حاله على الأقل على المدى القصير فيما يخص حالة التوتر العسكري أو ما يمكن وصفه بوقف إطلاق النار الهش بالمعنى الكامل للكلمة، وأيضا في موضوع التفاوض الذي قد يسوده، وعلى الأرجح أنه تسوده حالة المماطلة من الجانب الإيراني.
1: يعني دكتور، برأيك يعني هذه المماطلة وهذه الحالة هل يعني تضع، أو بالنسبة لطهران ترى بأن هنالك ما زال هامش للمناورة، يعني أم أن الوقت قد ضاق عليها؟
0: هذا يعني الأسلوب، هذه الاستراتيجية الإيرانية في موضوع التفاوض. نذكر سنوات التفاوض التي سبقت عام اتفاق عام 2025، وإن كانت مكثفة بشكل كبير خلال السنتين اللتين سبقتا التوقيع على هذا الاتفاق، لكن طالما أنها لا تحقق مكاسب، لا تحقق ما تريده، وما تريده صعب التحقيق طبعا مع بالنسبة إلى الموقف الأمريكي، بالنسبة إلى ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، ما يريده ترامب، أعتقد أنها ذاهبة في هذا الاتجاه، ولا أتصور أنها ممكن أن تبدل في هذه الاستراتيجية. تتحمل الخسائر، عودتنا إيران على مدى السنوات الطويلة على تحمل الخسائر، لكن يعني موضوع يعني المراوغة بالمعنى الكامل للكلمة هو جزء من آلية عملها، إن كان في التفاوض أو في العلاقات مع الغرب بشكل عام.
1: أيضا يعني نحن سنبقى معك دكتور لانقطاع الخط مع ضيفنا من واشنطن. دكتور، يعني هنالك أيضا تصريح اليوم كان يعني من واشنطن بأن يعني مهلة إيران التي هي 48 ساعة قد انتهت تقريبا، وهي تنتظر الرد الإيراني. هل نحن يعني أمام قرار إيراني وشيك أم إلى مربع ربما مواجهة جديدة؟
0: لا أعتقد أن يعني ممكن أن ترد إيران في اللحظة الأخيرة، ممكن أن ترد في الدقيقة الأخيرة لانتهاء هذه المهلة، كما يمكن أن تأخذ وقتا، وطبعا ممكن أن يعني تقول بصراحة أو تطلب بصراحة الاعتذار لعدم تمكنها من دراسة هذه الاقتراحات، وأن هذه الاقتراحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب وقتا طويلا، وأن تعود إلى مسألة التناقضات داخل البنية السياسية داخل إيران، نعود إلى نغمة الدبلوماسيين البراغماتيين الإصلاحيين والحرس الثوري المتشدد، وأن هذا أمر معروف طالما أن ترامب بذاته تحدث عن هذه التباينات، هذا التباين بين توجهين داخل إيران، وكأن ترامب أعطى الإيرانيين الحجة في الذهاب نحو المماطلة، وأن في إيران توجهين وليس توجها واحدا. وفي الحقيقة أن إيران على مدى السنوات 47 من بعد سقوط شاه إيران عام 1979 والتصلب في المواقف والتشدد في المواقف، أي سياسة أو نهج الحرس الثوري هي التي تحكم البلاد وتحكم قرارات البلاد، إن كان ذلك على المستوى الداخلي أم على مستوى العالم أم في العلاقات مع دول العالم.
1: نحن بنذهب مرة أخرى إلى واشنطن وضيفنا إيهاب عباس. يعني في إجابتك الأولى كنت قد ذكرت بأن هذه الضربات بمثابة الصفعة لطهران، وأيضا الرئيس الأمريكي قد وصفها بذلك بأنها صفعة خفيفة. برأيك يعني أستاذي، هل هذا الوصف هو مقصود يعني توجيه إهانة لطهران؟ واستفزازها؟
2: هو تذكير فقط للجانب الإيراني بأنه الموقف يجب أن يتحرك، لأنه نحن اليوم الإيرانيون مطالبون بإلقاء حجر وحجر كبير في المياه الراكدة، أتحدث عن المياه التفاوضية. لم يقبلوا أي من الشروط التي قدمت من قبل واشنطن، الشروط 14، حتى أنه يعني بالأمس شهدنا تصريحات أعتقد لمجتبى خامنئي يقول أنه التفاوض النووي غير مطروح أصلا. يعني هناك موقف عجيب غريب من جانب الإيرانيين. وفي نفس التوقيت الرئيس والرئيس دونالد ترامب يعني صبر عليهم صبرا طويلا جدا، يعني منذ بداية العمليات العسكرية وانتهائها 39 يوما، منذ ذلك الحين وحتى اليوم نتحدث عن مرور شهر لم يحدث أي جديد. يعني من 7 أبريل مع انتهاء العمليات العسكرية، واليوم نحن في 7 من أبريل مايو عفوا، شهر لم يحدث أي جديد في إطار المفاوضات لمدة شهر. الرئيس دونالد ترامب أضاع هذا الشهر وكان لديه أمل كبير في تحقيق دبلوماسية ما تخرج بها هذه الحرب إلى اتفاق أو اتفاقات، لكن أخشى ما أخشى أن الرئيس دونالد ترامب اليوم يعني بات لا يتحدث إلا عن أمرين فقط، مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، وأغفل الحديث أو يغفل الحديث، أتمنى أن يكون مؤقتا، عن الصواريخ البالستية وعن علاقة إيران بأذرعها بالوكالة. هذان الشرطان اللذان هو نفسه كان وضعهما عندما خرج من اتفاق 2015، اتفاق باراك أوباما، خرج منه ترامب في 2018 ووضع 4 شروط آنذاك: النووي، لا تخصيب، لا سلمي ولا عسكري، البالستي، وأذرع إيران بالوكالة، ومعاملة الشعب الإيراني طبقا لحقوق الإنسان. تعلم حضرتك كيف يتم التضييق على الشعب الإيراني. يعني هذه الشروط الأربعة لم يتحقق منها أي شيء منذ بداية العملية العسكرية وحتى اليوم، بل أضاف هناك شرطان أو هدفان أضيفا بمفرديهما: مضيق هرمز ووجوب تأمينه ضد الموقف الإيراني المتعنت والمتصلب والمخالف للقوانين الدولية، وأمن دول الخليج والمنطقة الذي أصبح ملقا على أكتاف الولايات المتحدة اليوم، لأنه لا يمكن للرئيس دونالد ترامب بأي حال من الأحوال أن يخرج من هذه الحرب ويترك بطن المريض مفتوحة دون أن يكمل العملية الجراحية. يعني يجب إما أن يتم تطويع النظام الإيراني بنسبة 100% أو يسقط النظام الإيراني، غير ذلك لو ضعف حتى النظام الإيراني سيستخدم مبدأ التقية ويعود إلينا من جديد يطل برأسه القبيح.
1: لكن يعني إلى متى سوف يبقى بطن المريض مفتوحا؟ يعني كما وصفته أستاذ إيهاب، يعني هل نحن اليوم أمام يعني معادلة أمريكية جديدة رسمتها واشنطن، يعني بأن باب التفاوض سيبقى مفتوحا وأي احتكاك عسكري سيقابل بضربة عسكرية؟
2: والله أنا أتمنى أن يكون يعني كما كان مشرط الجراح بيد الرئيس دونالد ترامب لفتح بطن هذا المريض، أن تكون معه أيضا الخيوط التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاقها من جديد دون أي التهابات سياسية ولا عسكرية في المنطقة. أتمنى أن يحدث هذا الأمر ولا يقودنا الرئيس دونالد ترامب إلى الحديث عن انتصارات يعني وهمية غير حقيقية ويخرج ويترك المنطقة بهذا الوضع.
1: أذهب إلى الدكتور محمد في باريس. اليوم أيضا بالنسبة لتصريح ماركو روبيو قال بأنه لن نقبل بإدارة إيران لمضيق هرمز، هل هذا يعني عمليا بأن أحد أهم أوراق الردع الإيرانية التاريخية قد سقطت سياسيا قبل أن تسقط عسكريا؟
0: يعني أعتقد بكل وضوح أن حصار الحصار كما وصف، والأرجح ولربما الأفضل القول الإطباق الأمريكي على الحصار الإيراني لمضيق هرمز هو النقطة المركزية في مسار هذه الحرب، في مسار عملية وقف إطلاق النار، في مسار عملية التفاوض. هذه النقطة المركزية العملية عملانية

0: صارها عن مضيق هرمز، معناها أن الاقتراح الأمريكي ممكن وصفه بأنه رفض، وبالتالي سننتظر بالتالي الرد الأمريكي على هذه النقطة تحديدا. طبعا موضوع السلاح، امتلاك إيران للسلاح النووي نقطة مركزية، وهناك نقاط أخرى متعددة. ما يمكن أن تحصل، ما يمكن أن تقدمه إيران بالنسبة إلى النقاط الأمريكية، وما يمكن أن تحصل عليه وفق هذه النقاط طبعا سيتطلب أيام. لكن النقطة المركزية الأولى رفع هذا الحصار، وأيضا ومعها طبعا بالنسبة إلى النووي الإيراني التزام واضح من إيران بعدم امتلاكها سلاح نووي، نقطتان أساسيتان. لكن النقطة المركزية المستعجلة حاليا هي رفع الحصار الإيراني عن مضيق هرمز.
1: يعني السلاح النووي الإيراني لم تعد المفاوضات محصورة فقط بشأن هذا الموضوع، كما ذكرت هو نقطة مركزية، لكنه يعني لكن المفاوضات ليست محصورة بشأنه فقط. يعني اليوم أستاذ إيهاب، هل واشنطن تفاوض إيران على البرنامج النووي أم على تغيير سلوكها الإقليمي في المنطقة؟
2: لا، ما نشاهده اليوم هو فقط مفاوضات على البرنامج النووي، حتى ليس كل البرنامج النووي. ترامب يريد أن يحصل على 460 كيلو جرام المخصبين ولا تذهب إلى دولة ثالثة، ويريد التزاما من الجانب الإيراني بألا يكون هناك تخصيب لمدة 20 عاما، ثم بعد ذلك يعاود التخصيب بنسبة 3.67%، وهي النسبة التي من أجلها خرج أصلا الرئيس دونالد ترامب من اتفاق 2015. إذا لماذا ذهبنا إلى الحرب؟ كان من الممكن أن تكمل التفاوض معهم في جنيف وعمان وتصل للاتفاقيات في هذا الإطار، لكن هو ذهب إلى الحرب للقضاء على البرنامج النووي برمته، لا سلمي ولا عسكري. اليوم يفاوض على 20 عاما لا تخصيب والعودة بعد ذلك بنسب حتى ولو كانت أقل من اتفاق 2015. هذا سيبقي النظام الإيراني موجودا في طهران، وطالما بقي هذا النظام الصفري المتطرف في طهران ستكون دائما الأمور مرشحة لمشكلات مستقبلية، ولن يأتي للولايات المتحدة رئيس مثل الرئيس دونالد ترامب ليتعامل مع هذا النظام مباشرة. وشهدنا خلال 47 عاما منذ الثورة الإسلامية وحتى اليوم لم يتعامل أي رئيس أمريكي بهذه القوة التي تعامل بها الرئيس دونالد ترامب. ما ينقص الرئيس دونالد ترامب في هذا الذي نشاهده هو فقط أن تكون لديه استراتيجية واضحة. المشكلة أن هذه الاستراتيجية غابت منذ بداية الحرب، يعني هو دخل الحرب كان يعتقد أنه سيحقق انتصارا ويسقط النظام في أسبوعين، وهذا خطأ استراتيجي كبير. كان يجب أن تكون هناك استعدادات جيدة خاصة من قبل المستشارين السياسيين والعسكريين للرئيس ليبلغوه أن عملية القضاء على النظام الإيراني تتطلب وقت وجهد كبيرين. ترامب كان يتحدث مع اليوم الثاني والثالث والأسبوع الأول من العمليات أنه لديه قائمة بأسماء الذين يرغبون في أن يتولوا الحكم في إيران، وقال أعرف من تحديدا سيكون رئيسا لإيران في الفترة القادمة. ثم بعد ذلك تغيرت الأمور بشكل كبير. الرئيس دونالد ترامب بدأ يتململ من الحرب، بالإضافة لضغوط الديمقراطيين في الداخل الأمريكي الذين يعني هم غير مهتمين بمصالح الأمن القومي الأمريكي ولا مصالح الحلفاء، مهتمون فقط ولا حتى مصالح أمريكا نفسها، هم داخليا يعني الشعب هم مهتمون بإسقاط الرئيس دونالد ترامب. عمل حلو وعمل وحش، هم عايزين يسقطوا الرئيس دونالد ترامب ويصوروه أنه عدو للديمقراطية وعدو للشعب وعدو للأصدقاء وعدو للنيتو وللأوروبيين وهكذا.
1: نعم، يمكن عن أستاذ إيهاب هذا يدفعني بالسؤال للدكتور محمد كلش، هل اليوم يسعى ترامب يعني يعني الوصول لاتفاق مشابه للاتفاق الذي كان في 2015 في عهد الرئيس أوباما، يعني في نسخة جديدة إن صح التعبير بشروط يمكن أكثر تشددا بالنسبة لترامب؟
0: يعني كلام كثير يدور حول هذه النقطة تحديدا، أن ترامب في موضوع السماح لإيران بإعادة التخصيب بنسبة الأورانيوم بنسبة 3.6% ممكن أن يكون قد عاد إلى اتفاق 2015، لكن أتفق مع الأستاذ إيهاب.

0: في كلمة واحدة محددة قالها أن ترامب في دخول هذه المعركة هذه الحرب يريد إنهاء موضوع النووي العسكري الإيراني بشكل ملموس. وبالتالي ما يقال عن هذه النقطة تحديدا يبقى كلام ليس شاملا لهذا الموضوع. موضوع النووي الإيراني في عملية التفاوض المرتبطة بالجهوزية العسكرية الكبرى في الأمريكية في المنطقة لن يحسم في موضوع السماح لإيران بإعادة تخصيب اليورانيوم بدرجة 3.67%. المسألة أبعد من ذلك كثير. طبعا يريد كما هو واضح سحب اليورانيوم عالي التخصيب والتي يقال أنه وزنه 450 كيلوغراما من إيران، لكن أيضا السماح لعمليات التفتيش للأمم المتحدة بالتفتيش غير المشروط. طبعا في حال تم التوافق على هذه المسألة سيكون هناك آليات. أما بالنسبة إلى الموضوعين الآخرين، موضوع السلاح الصواريخ الباليستية، صحيح حاليا لم تأخذ هذه النقطة قسطها في الاقتراحات الأمريكية في الاقتراح الأمريكي ولا تدخلات إيران في المزعزعة للاستقرار في المنطقة كما يجمع على وصفها في المجتمع الغربي في الدبلوماسية الغربية من الدول التي هي في خلاف كبير مع إيران كما التي هي في حالة دبلوماسية ولو كانت تباينية مع إيران. هذا الموضوع، موضوع التدخلات إيران في المنطقة، أعتقد أن بالنسبة إلى الدول الأربع، الدول العربية الأربع، عنيت لبنان وسوريا والعراق واليمن، شيئا فشيئا هذه المسألة تحل على أرض الواقع، تحل بالنسبة، حلت بالنسبة إلى سوريا مع نظام الشرع، تحل في لبنان مع إسرائيل، إسرائيل الحرب بين إسرائيل وحزب الله، نقول الحرب بين إسرائيل وحزب الله وليس بين إسرائيل ولبنان، هنا يجب التدقيق في الكلام. أيضا بالنسبة إلى الميليشيات العراقية الممولة من إيران أو التي هي أداة إيران، الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بما يجب على المستويين، المستوى الدبلوماسي مع حكومة بغداد كما المستوى العسكري حين تقصف هذه الميليشيات. وأيضا يبقى موضوع صنعاء. إذن هناك على أرض الواقع عمليا موضوع أذرع إيران هو في حالة تراجع نسبيا باستثناء طبعا الحوثيين في صنعاء. وتبقى المسألة الثانية الأساسية أعود إليها، موضوع الصواريخ الباليستية. لا أعتقد أن هناك تجاهلا لهذه المسألة، ستطرح طبعا مع موضوع السلاح النووي لأن الصواريخ الباليستية ما يزعج فيها ترامب والدول الغربية هو إمكانية حمولتها طبعا للنووي طبعا.
1: نعم أستاذ إيهاب، يعني الآن يعني من الواضح بأن إيران أصبحت يعني تفاوض بموقف ضعف لكنها تحاول تسويق المشهد داخليا كأنه صمود وانتصار. هل هذا يعني النمط برأيك مألوف في سلوك الأنظمة العقائدية حينما تضيق الخيارات عليها؟
2: بكل تأكيد، يعني وشهدنا هذا الموقف مرارا وتكرارا عبر حروب عبر الزمن. يعني الأنظمة الدكتاتورية العقائدية صاحبة الأيديولوجيات الصفرية الانتحارية يعني تظل قائمة حتى آخر نفس أو آخر شخص يتحدث فيها، يستطيع أن يطلق تصريحات جوفاء لا تمت للواقع بأي صلة. شهدنا ذلك كثيرا. يعني أعطي مثالا، مثلا بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين في العراق، عندما كان وزير إعلامه السيد الصحاف يتحدث كل يوم أثناء الغزو الأمريكي عن العراق بأن القوات الأمريكية ستخرج مهزومة ومدحورة، وتتذكر حضرتك ربما يعني هذه التصريحات الكثيرة، وفجأة وجدنا الأمريكان في وسط وقلب العاصمة بغداد. فالإيرانيون نفس الشيء، ربما على سكيل أعلى شوية، نقصد يعني هنا أن هم الأيديولوجية الدينية التي يتبعونها ربما تعطي صلابة أكثر في الموقف، وهناك موتورون بالملايين يتبعون هذا الأمر، بالإضافة طبعا لل يعني السكان منطقة الشرق الأوسط المتعاطفين مع الجانب الإيراني، والذين يعتقدون خطأ أنه يدافع عن الإسلام والمسلمين والقضية الفلسطينية.
1: نعم نعم،
2: وهو طبعا أبعد من ذلك بكثير، ليس له علاقة بهذه الأمور على الإطلاق يعني.
1: نعم دكتور، يعني يمكن سؤالي التالي في نفس الاتجاه دكتور محمد، إذا تأملنا اليوم يعني سلوك الأنظمة والجماعات المؤدلجة من نظام الملالي في إيران إلى أذرعه ووكلائه في المنطقة، نجد دائما نمط يتكرر هنا، الشعوب تدفع إلى الحروب والانهيار خدمة لمشروع النفوذ دائما. هل نحن اليوم يعني أمام عقيدة سياسية تقوم أساسا على الاستثمار في الخراب؟
0: طبعا هذه العقيدة يعني أخذت قسطها، لعبت دورها على مدى سنوات طويلة ولا تزال. طبعا المنحى الإيديولوجي المقفل على ذاته والبعيد عن ممكن يعني ممكن الحديث عن أنوار أخرى عقائدية أو فكرية مفتوحة، هذا طبعا يوصل إلى الخراب، ولنا في هذا أمثال كثيرة على مدى التاريخ. نتحدث عن الدول التي هي أسيرة عقيدتها المقفلة وما كلفها هذا من خسائر على المستوى الاقتصادي، على المستوى التنموي، على المستوى البشري، خسائر في الأملاك، خسائر في البشر، الدخول في حروب طال أمدها، واستمرت حالة الحالة غير التنموية أقل ما يمكن وصفه على مدى سنوات طويلة بعد توقف هذه الحروب. أخذ مثال على ذلك كوبا المحاصرة من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كان ممكن يعني لو لم تكن أسيرة يعني عقيدتها يعني التي تخطاها الزمن، لربما كانت لحقت بالحالة التنموية على المستوى العالم، كما دول عديدة كانت بدون الحالة التنموية الطبيعية وحققت إنجازات كبيرة على مستوى التنمية يعني في كل الميادين، ميادين الاقتصادية والسياسية والعلمية وغيرها من الميادين.
1: إذن دكتور محمد كلش الكاتب والمحلل السياسي من باريس، شكرا لك، وأيضا ضيفنا الأستاذ إيهاب عباس الصحفي المختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية من واشنطن، شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، ربما المشهد ما بين تفاوض وتبادل للرسائل في هذه المنطقة، لكن المشهد الثابت لنا في دولة الإمارات بأننا سنبقى بإذن الله تعالى في أمن وأمان في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. فاطمئنوا، إلى اللقاء.

0: Fine, come on.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.

0: وللمسة حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد يؤكد أن مجموعة الإمارات تجسد طموح دبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والصناعية والطاقة المتجددة، إلى جانب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية ومصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله مستشار النمسا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وأكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية النمساوية التي تشهد تطوراً مستمراً، وتوسيع الشراكة التنموية بين البلدين بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر في شأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها الخطرة في حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تنطلق الاثنين المقبل منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في ميدان الوثبة في أبوظبي في نسخته 47، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مجموعة الإمارات رسخت مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً على مستوى العالم. ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة إكس عن سموه القول: مجموعة الإمارات تجسد روح دبي وطموحها، فعلى مدى 4 عقود رسخت طيران الإمارات مكانتها كأحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً على مستوى العالم بفضل

0: التزامها بالتميز وقدرتها على التكيف وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. وأعلنت مجموعة الإمارات أمس تقريرها المالي للسنة المالية 2025-2026 مسجلة مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وفدا من كلية الدفاع الوطني برئاسة اللواء ركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية الدفاع الوطني، وهنأ سموه وفد كلية الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، مؤكدا الدور الحيوي الذي تطلع به الكلية في دعم منظومة الدفاع الوطني من خلال إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها في المجالات الاستراتيجية والحيوية بما يسهم في حماية مصالح الدولة وصون مكتسباتها. في العاصمة أبوظبي ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي اجتماعاً ثلاثياً إماراتياً فرنسياً هندياً بمشاركة سعادة مارتن بريز الأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية وسعادة فيكرام ميسري وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية. وناقش الاجتماع أهمية وضع آلية عمل مشتركة للتعاون الثلاثي وتحديد أبرز القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية للدول الثلاث بما يسهم في تعزيز التنسيق ودفع التعاون نحو مجالات أكثر استدامة وتأثيراً. أعلنت وزارة الدفاع الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت اليوم مع صاروخين بالستيين وثلاث طائرات مسيرة قادمة من إيران أسفرت عن ثلاثة إصابات متوسطة. أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الاعتداءات الإرهابية الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب تعطيل الملاحة في مضيق هرمز هي ممارسات مدانة ومرفوضة وغير مشروعة تسببت بإلحاق الأضرار بالبنية التحتية المدنية وتهدد تدفقات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن ما يحدث يتجاوز كونه شأناً إقليمياً وأن التطورات تضع السلم والأمن الدوليين على المحك. وقبيل انعقاد المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في شأن الاعتداءات الإرهابية التي شنتها إيران ضد دولة الإمارات، دان السفير محمد بوشهاب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في لقاء مع الصحافة الهجمات الغادرة التي شنتها إيران في 4 مايو والتي شكلت انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817. في خبر آخر، شاركت دائرة الصحة في أبوظبي في أعمال مؤتمر معهد ملك العالمي 2026 الذي عقد في مدينة لوس أنجلوس من 3 إلى 6 مايو، حيث دعت إلى تعزيز الشراكات العالمية والمساهمة في بناء واختبار وتوسيع نطاق الجيل القادم من حلول الرعاية الصحية في أبوظبي. معالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة أبوظبي. بهذا مستمعينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ومستشار النمسا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية. محمد بن راشد يؤكد أن مجموعة الإمارات تجسد طموح دبي. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أميرة البلوشي ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى

0: عليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي أف أم.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

بلاد الخير. كلمات سلطان المجلي. الحان محمد بودلة. غناء أحمد اللوغاني.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: طاقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أبو ظبي اف ام،
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
4: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
4: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
4: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟

0: وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: شفته وروح خاطري مشحوني، عني بعيد وصورته في عيوني.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي
2: يا بلادي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ألحان وغناء حسين الجسمي.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتنا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي، إن حق اللقاء معقود، كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إمارات.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أزهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طاق هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

من أبق الماضي إيناق واروع الأغاني.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة
3: ونحزية أن تضع نفسك
2: ماذا نرى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة
9: يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
10: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
3: لا تغرد ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسبت

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
2: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها،
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
3: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
6: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها بحر حق،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
4: التضحية
9: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
4: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
10: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
4: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
11: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
4: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 أف أم خلها دوم في البال.
1: أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميثي ألحان الدكتورة نورة المرزوقي غناء حمد العامري.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.